الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا أخواتي في الله، رحمني ورحمكن الله، pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelum itu, saya ingatkan diri saya dan akhwati fillah terkait pentingnya ilmu. Terkait pentingnya ilmu, sampai diibaratkan oleh para ulama tentang ilmu ini, manusia lebih butuh terhadap ilmu, seorang muslim lebih butuh terhadap ilmu daripada makanan. Dengan alasan orang yang tidak makan itu mungkin dia akan jatuh sakit dan akan meninggal dunia karena tidak ada yang mau dimakan dan minum. Namun belum tentu dia akan sengsara di akhirat. Apabila dia punya iman, dia ahlu tauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu,

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita masih dalam bab al-musyawarah, namun kali ini ada faedah yang di luar musyawarah itu pada dasarnya. Walaupun memang Al-Imam Al-Bukhari jika ada sangkut pautnya hadis itu, walaupun faedah yang lain banyak bisa dimasukkan. Sehingga dalam satu hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan dalam sekian bab. Karena ada kaitannya dengan ini dan itu. Hadis dalam kitab ini yaitu disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syalalah Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, Al-Hadithu Tsamin wa Tis'un, hadis yang ke-98. Sementara dalam sahih, dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada nomor 7370. Qala rahimahullah haddathani Muhammad bin Harf. Qala haddathana Yahya ibn Abi Zakaria Al-Ghassani qala an Hisham qala an Urwah an Aisyah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي؟ ما علمت عليهم من سوء قط. وعن أروى قال: لما أخبرت عائشة بالأمر قالت: يا رسول الله أتأذن